بحال كان موت عليه. كان عندي سكن في الدار كل يوم يمشي ويجيني. عمرو ما سيت لعرويلين كله يعتني. كان عندي سكن في الدار كل يوم يمشي ويجيني. عمرو ما سيت لعرويلين كله يعتني. واليوم يرجع لي في الدار سمح فيا وانساني.

شحال كنموت عليه شحال طولنا في العزرة وشحال فرحنا وزهينا وفين هي ملا يا حسرة فين مشت ليالينا شحال طولنا في العزرة وشحال فرحنا وزهينا

بعيد ماما بشحال كان موت عليه انا توحش لرجالي وياك هادي بشحال ماريتو ياك هادي بشحال ماريتو كان يجيني وينساني واد الفرق ما دقوته.

الفرك ما دويته، هاد الفرك ما دويته، يا اللي عبدت فجر ليل انا مشيت وخليته، داك الحبيب رابع عليا خلاني كنخمم فيه، داك الحبيب رابع عليا خلاني كنخمم فيه، ماما تلبع عليا انا حبيبي كان بعيد، ماما بحال كان موت علي، ماما بحال كان موت علي، ماما بحال كان موت علي.